الله يخليك. إذا ما تسالي إذا ما تسالي تسوق شوف داك السيمون نقول شي ما ديال كرهكم ولا شي ناس ما يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد.